0: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالو هويو.

أكثر وحبا. مرحبا، مرحب أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، تحياتي أرسلها لكم من إذاعة 4eb.org.au من مدينة بريسبين أستراليا. FM 98.1. اليوم الجمعة 15 من شهر أيار مايو سنة 2026. نحن معكم على المباشر كما كل يوم جمعة الساعة 3 حتى الساعة 4، ومعكم دينا سليم حنحن.

نهاركم سعيد أعزائي، نهاركم ممتع، إن شاء الله بتشوفوا دائما السعادات في حياتكم دائما دائما وأبدا. ونشوفكم تضحكوا وتسمعوا دائما الأخبار الحلوة والأخبار اللي بتسر القلب وبتضلها ضحكاتنا عالية.

علوا الضحكاية أعزائي المستمعين ودائما كونوا مبسوطين. نحن اليوم دينا بهاني شاكر. أكيد خمن البعض ليش أنا جبت هاي الأغنية، مع إنها للراحل هاني شاكر، بس لإنها بتعطي الجمال في الحياة، بتعطي الضحكة، بتعطي التفاؤل، لذلك إحنا بدينا فيها. اليوم رح نحكي عن السبب اللي توفى فيه هاني شاكر الله يرحمه، ورح نحكي كمان من محلياتنا. بدنا نغطي فرقة شمس والاحتفال الجميل اللي كان، وفي عنا كمان شغلات اللي هي كمان منوعات وكمان منوعات غنائية. يعني بدي اياكم تكونوا معي، وان شاء الله بيكون البرنامج والحلقة دم خفيف عليكم اعزائي المستمعين. في كل عام تتغير حياة آلاف العائلات بسبب مرض يبدأ بصمت ثم يترك أثرا لا ينسى. سرطان القولون ليس مجرد تشخيص طبي، بل حكاية ألم وخوف وأمل أيضا. في حلقتنا اليوم بنسلط الضوء على هذا المرض الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً. نتعرف شوي عليه، مش رح نحكي كتير عنه، بدناش نفسد سعادتنا بأخبار مزعجة، لكن لازم دايماً هاي الأخبار اللي بتزعجنا إن نحطها بعين الاعتبار ونبدأ نفحص حالنا ونبدأ نفكر إنه نعمل فحوصات، لأنه الحياة تستاهل إنه إحنا شوي نعطيها من وقتنا علشان نحافظ على حياتنا. وزي ما قال أبيقراط قديما، الوقاية أفضل من العلاج.

نحن دايما بنسمع أخبار سيئة أو أخبار سعيدة، لكن للأسف الشديد الناس بتنسى الأخبار السعيدة دايما وبتتذكرها، بتتذكرش الأخبار السعيدة وبتتداولها وتعيش عليها، بتتذكر الأخبار السيئة عفوا. يعني في عندي صديقة أجنبية بس ألتقي فيها بحس حالي أنا نسيت الدنيا وما فيها، بحب أجتمع معها مع أنه وقتها كتير كتير ضيق. هي بتشتغل بالمستشفى، بتعمل كشف على الماكينات للأمراض السرطانية، وبتحكي لي بتقول لي شو عم بتشوف كل يوم، بتقول لي كتير مرات بكتئب وبروح على البيت زعلاني، بس بتطلع بقول طب ليش يعني أنا أولادي وجوزي لازم يتحملوا هذا الزعل، يعني ليش إني شو ذنبهم؟ لذلك بس عودت حالي إني بس أطلع من المستشفى إني خلاص أسكر على السيرة. لكن نحن بناش نسكر على السيرة، لأنه هذا الموضوع كتير كتير مهم، لأنه حسب البيانات هم بأستراليا منظمة السرطانات بتقول يتوقع تسجيل حوالي 14.700 إلى 15.500 حالة جديدة سنويا في أستراليا في سرطان الكولون الأمعاء. يعني سرطان الأمعاء حوالي 8.7% إلى 9.2% من جميع السرطانات الجديدة في أستراليا، وخطر الإصابة قبل عمر 85، يعني المعدل الإصابة عم بيزداد مع تقدم العمر خاصة بعد سن 50. وكمان للمعرفة أستراليا تعد الدول ذات المعدلات المرتفعة عالميا بسرطان الأمعاء، هناك زيادة ملحوظة في الحالات بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، لذلك لن نتكاسل. بتوصلنا كل سنة بالبريد بالبيت للأشخاص اللي يتعدوا جيل 50 ظرف، وبطلبوا منا أنه إحنا نعمل هذا الفحص بالبيت، ما تزدتوهاش بالزبالة هذا الفحص، هذا فحص أولي لو سمح الله اللي بيكون واحد عنده احتمالات هذا المرض علشان يفحص، وإذا كان في كمية دماء في الخروج ساعتها بقولوا لك تعال بدنا إحنا نعمل لك فحص إضافي كلتنا بنسمع عنه اللي هو الكولونسكوبي. مزبوط الكولونسكوبي كتير مراحل التحضير لإله كتير كتير صعبة ومكر، يعني مش مصرة، لكن لازم مجبورين إنه إحنا نعملها. يعني بعطونا محلول، ومحاليل اليوم غير محاليل السابقة، يعني كل سنة في عندهم هنا اكتشافات انك انت بتشرب المحلول بتشعرش انك بالقرف، بالعكس انك بتشرب ماء عادية وحبوب ثلاث حبات بتاخدهم بتشربهم بتفرغ امعائك، علشان بالفحص يبين بالضبط اذا في عندك مشاكل بوليبس مثلا بقولك اياها، مشاكل اللي انت تبدأ من الاول تعالج حالك قبل ما تتورط. لذلك أنا بنصح إنه الواحد مش بس يعمل كولونسكوبي كمان إندوسكوبي من فوق كمان. أما بالنسبة لمطربنا الكبير هاني شاكر، هو كان عنده هذا المرض وكان عنده كمان إشي تاني غير مرض السرطان في الأمعاء، كان في عنده موضوع اللي هو في جيوب اللي هي مرتبطة بالأمعاء. هاي الجيوب المرتبطة بالأمعاء بتبين كأنها منتفخة، بتفوت سوائل وأغذية الواحد بيقدرش يهضمها. هذا الالتهاب لما بصير في عنده التهاب بهاي الجيوب غير منتظمة في جدار الأمعاء الغليظة بسموه بالإنجليزي ديفيرتيكوليتس، هو مرض شائع في الجهاز الهضمي. عندنا هاي الجيوب مجوفة بقلب جدار الأمعاء، وهذا الجدار هاي الجيوب موجودة معلقة بالكولون. هناك كان عنده التهاب
لما بتلتهب إحدى هذه الجيوب بصير في مرض. دائما المرضى لما بكون في عندهم التهابات بهاي الجيوب بالأمعاء بيكون الوجع بالجنب الأيسر السفلي من البطن، وحمى عالي، وازدياد في كرات الدم. هون في بيكون كمان بيجي معاه بيسحب معاه غثيان أو إسهال، وفي بعض الناس بيصيبهم الإمساك. درجة خطورة الأعراض تعتمد على مدى حدة العدوى ومضاعفاتها. هاي الجيوب المنتفخة واللي بتمرض مع الكولون بيقولوا إنه 40% منها بيكون تركيب جيني يعني وراثي للشخص، و60% إلى بعود إلى عوامل بيئية يعني السمنة، أنواع الأطعمة، أشياء مختلفة. لهيك بالتنظير الكولون الكولونسكوبي بيبين كل إشي. الكولونسكوبي منظار بفوتوا بشوفوا الكولون والمستقيم، هناك بيبدأ الشخص أو بروح من المستشفى بقولك أنت أوكي ملكاش إشي، بنطوا نتائج فورية بعد ما يفيق، أو إنه بتبدأ عنده شغلات بالأول بيكون لازم يعملها. لهيك في أنواع أطعمة اللي هي بتضايق الجيوب هاي، البقوليات. في ناس ما بتقدرش على البقوليات. شو البقوليات؟ حمص، فول، عدس مجروش، خصوصا العدس الصغير الأحمر. هذا العدس اللي بوكله مثلا شوربة عدس من دون ما في ناس بيعملوا شوربة العدس، يمكن طولت عليك شوي أيام سوري بس لازم أشرح لكم هذا الشيء. ما بحطوها بالخلاط وبخلوا حبات العدس حب صحيحة. هاي الحبوب الصحيحة اللي مش مهروسة بالخلاط بتفوت على هاي الجيوب وبتعلق هناك وبتقدرش تطلع للي عنده هذا المرض. لذلك هاني شاكر مات من هذا المرض. نحن بنحكي هذا الموضوع علشان احنا ندير بالنا على حالنا، وبعيد الشر عنكم وديروا بالكم على حالكم.

منقول لكبرتنا مطربتنا أصالة نصري كل عام بخير. يوم عيد ميلاد لأصالة، نتمنى لها حياة مديدة وعطاء مثمر ومستمر. أنا هاي الأغنية من المفضلات علي، يعني في كتير أغاني بفضلها عن أغاني تانية، يعني صراحة بحب هاي الأغنية كتير، أسفة كتير حلوة. ولدت سنة 1969 أصالة نصري، الكل بنعرف أخبارها على المي على الترندات، ملانة عن أصالة على السوشيال ميديا، فيش حاجة نحكي عنها، الكل بيعرفها، وأكيد السوريين اللي هون كلهم بيعرفوها وبيعرفوها أكتر مني طبعا. أنا بحب الأغنية، بحبش الشخص أو بكره الشخص من طبيعتي، بهمنيش مين اللي غنى، شو أخباره، شو تاريخه، شو عمل، شو سوى، بتهمني الأغنية نفسها، الفن نفسه، الإبداع نفسه، هذا اللي بيهمني أكتر شيء. وهي إنسانة مبدعة وأعطت، وبحب أغانيها القديمة جدا جدا، فيها كتير معاني ومغازي مغزى.

منروح للمحليات. يا سر جمعية موزاييك اليوم بدها تجمع أعضائها الأعزاء في لقاء جديد اليوم موافق 15 أيار في صالة زلمير، كل بعرفها، من الساعة 5:30 مساء وحتى 9 ليلا. واليوم رح يكون مجددا خلال هذه الأمسية محامون المضمة تريلز رح يجوا يجاوبوا على استفساراتكم متعلقة بالهجرة وشؤون الفيزا. أنا كنت في أول لقاء معهم قبل أسبوعين وحسيت إنه الناس اللي كانت حاضرة ما جاوبهنش المحامي عن كل أسئلتهم. إن شاء الله اليوم بيكون في ناس جداد اللي هن جايين من Settlement Services International اللي هن يقدروا يجاوبوكم على الأسئلة اللي ضلتها عالقة. وطبعا بعد هيك في بنتابع سهرتنا. أنا مش رح أكون للأسف اليوم، عندي مشوار تاني. أجواء ودية ممتعة، أغاني جميلة وقضاء وقت لطيف. وفي كمان هذا الأسبوع رح يكون ساندويش السجق من إعداد عدوة الجمعية ميري أوهانيان، بالإضافة للمشروبات الساخنة والباردة. يعني راح علي الساندويش، مش مشكلة، روحوا واستمتعوا. وموفقين جمعية موزاييك، جد موفقين، بشد على إيدكم كتير كتير. بيعجبني إصراركم، بيعجبني كيف أنتم عم بترتبوا هاي المواضيع، وهاي الموضوع بدها وقت كتير، وأنا بعرف كتير. بعد هاي الأغنية بدنا نروح عند فرقة شمس، شو رأيكم؟ يعني أنا بستنى قديش ممكن الناس يقولوا إحنا موجودين عشان يسمعوا التغطيات.

0: برحب بابتسام، اهلا وسهلا فيك ابتسام، مبسوطه انك انت عم تسمعينا هلا. اهلا وسهلا فيك، يمكن اول مره بتسمعيني، انا كتير بحب انك تسمعيني كل اسبوع. وبرضه كمان رولا طحان حبيبتي، انت دائما حاضرة أجازة وهذا إشي كتير بيسعدني. أهلا وسهلا فيكي. وطبعا أهلا وسهلا بأنطوانيت. أنطوانيت هي مسؤولة عن محلياتنا، المحليات اللي إحنا هلأ بدنا نروح لعنده أنطوانيت بالنسبة لفرقة شمس، وبدنا بدها تغطي لنا بالضبط شو صار يوم الاحتفال.
1: مرحبا، من أخبارنا المحلية قدمت جوقة شمس للسيدات ببرزبن حفلتها الثانية خلال هذا العام، وذلك بمناسبة عيد الأم على مسرح تاون هول بسان جيت يوم 10 أيار 2026، وهو اليوم اللي تحفل به أستراليا بعيد الأم. تألقت الجوقة بقيادة المايسترو ديمتري أنقيري، وقدمت أغاني خاصة للأم وبعض المنوعات الغنائية، إضافة لسكيتش سهرة حب. ومميز هذه الحفلة مشاركة 5 رجال إضافة ل21 سيدة ضمنهم الكورال. كما بدأ الحفل بتقديم 3 أطفال غنوا أغاني للأم باللغة الإنجليزية والعربية. صفق الحاضرون كثيرا وأثنوا على جهود الجوقة والتطور الذي حصل لأصواتهم خلال سنة واحدة فقط. نترككم مع بعض الأغاني من هذا الحفل الجميل.

احنا هلا عم نسمع التغطية اللي بعتتها اللي حضرتها الزميلة انطوانيت بالامسية اللي صارت الحفل اللي صار مع فرقة شمس منكمل.

0: أمي يا نبع حناني فيك أماني وسلامي، يا من تعدي عشاني، يا من أخذتي قلبي ووجداني، أنت الدنيا وأنت المين، أنت الشمس وأنت البرد، وأنت العيون البرد، مع قلبي فيك أمين، ولولاك عدني ما جي، إلي كل الحب والعز عاد الحبات الرز، ومثل شوق الولد بالهز، أتمنى أرجع صغير وعلى يديك انهز. يا ما تعدي يا هكي، وليالي فيها ما في، من هرقة قلبي الوديع، لا حبي الكتابي الوسيع، ولا صوتي الهموم اللي من دونه ما يكون عيوني الغيان. صوتك يا أمي مزروع بذاكرتي، ولو مش يوم عني غاب أنا بصير مثل الأغراب، بتمنى يخلى علي الظلام حتى أشوفك بالمنام، وبوز دياتي حتى يواريني الترام.
1: دائما احنا باستراليا بنحتفل بعيد الام تاني احد من شهر ايار. خلينا نكمل الاحتفال.
2: بلحمام مسيح

الصباعات الرجالية جدا جميلة. يا ريت أنطوانيت كتبت لي أسماء، أنا بعرفهم بس ناسي الأسماء. يعني إسا تذكرت سناء، تحية لسناء، صوتها حلو بعرفها من زمان. كمان أنطوانيت بعتت لنا هذا التسجيل، مضطرة إني أنا أفش يعني أخذ مقاطع لأنه المقاطع كتير طويلة ووقتنا إحنا بطلع الساعة عم بخلص. أكل حال نبعت تحيتنا لديمتري أنكيري، كل احترام لإلك ديمتري، كتير إنسان شجاع، عنده مشروع، صاحب مشروع جدا جميل، بالتوفيق. وأنا بحب الإنسان اللي بضل ماشي بطريقه بضل مكمله للآخر.

21 متألقة بلباس متألق وحاطين تيجان على رؤوسهن جدا جميلة واللباس جدا جميل، أصواتهم جدا جميلة. بالفعل بالفعل سهرة كانت حلوة. خلينا نكمل.

احنا بندعي الفرقة ديمتري والفرقة اللي انت بتحب تكون معاك انكم تسجلوا عنا هون برنامج ونتعرف عليكم عن قرب. انا عم بحاول اني انا افوت على الواتساب عشان اسمعكم. ما هرموش حكت كلمة جدا حلوة، بس في عندي مشكلة اني انا من امبارح ما قدرتش افوت على صفحتها لمها، ما عرفش ليش. مها انسانة متألقة، أكيد كلمتها حلوة أنا سمعتها، بس مش رح نقدر نزيعها لأنه صفحتها ما فاتت عندي للأسف الشديد. منكمل مع أنطوانيت وآخر فقرة غنائية.

أعزائي، كانت هاي تغطية للحفل الموسيقي اللي صار يوم الأحد اللي فات مع فرقة شمس. بالتوفيق. التغطية من تقديم وإعداد زميلتنا أنطوانيت، وقالت لي حط هاي

الله يطمن كل الأمهات صراحة، أغنية كتير حلوة. وإحنا غطينا الاحتفال اللي انعمل بمناسبة عيد الأم في بريسبن أستراليا بقاعة سانت جيت، ومبروك مجددا. خلينا نروح المعين شريف ونرجع نوفي برنامجنا.

يعني أنطوانيت بعتت لي الأسماء اللي هن ساهموا وشاركوا الأسماء الأصوات الحلوة. مالك الحاج، زياد جمعة، أسامة زعتري، سهيل كورية، وتوني أنكيري. والأغنية اللي سمعناها من كلمات الشاعر رشيد المعلوف، غنتها فيروز سنة 1957.

0: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية. Station sponsor.
1: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
0: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية. Station
2: sponsor. رسالة من برنامج فحص الثري في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثري كل عامين، وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاماً. قد ينقذ فحص الثري المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثري. كما نوفر فحصاً مجانياً للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاماً فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب، ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050 أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند. بريسبن. ستيشن سبونسر.

إلى اللقاء يا أصحابي، خليكوا دايما على سعادة، خليكوا دايما على صحة. كانت معكم دينا سليم حنحن، تابعونا يوم الجمعة القادمة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو 4 إيبيا القسم العربي من أستراليا بريسبن. برنامج على شواطئ دجلة يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 11 مساء بتوقيت بريسبن أستراليا، الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين نبدأ برنامجنا بهذه الكلمات. من جمال اللغة العربية، إذا نزلت في أرضهم فأرضهم، وإذا نزلت في حيهم فحيهم، وإذا نزلت في دارهم فدارهم. ما أجمل لغتنا العربية.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوريبيا القسم العربي. أعزائي المستمعين، في هذه الأيام يقام مهرجان العودة السينمائي بنسخته 10 من خان يونس في غزة، وبنفس الوقت في عواصم ومدن العالم في تونس والقاهرة وسيدني وإسبانيا وألمانيا. وبهذه المناسبة أوجه التحية إلى القائمين على المهرجان، الأستاذ المخرج سعود مهنا والدكتور المخرج يوسف خطاب من غزة من خان يونس، وكل العاملين في هذا المهرجان الافتتاحية، وأيضا إلى أعضاء لجنة التحكيم التي تترأسها الأستاذة بثينة خوري والأستاذ نور الدين بورباح والأستاذ محمد مصلي وجميع الأخوة. نبارك لهم في هذا المنجز، وصوت الحقيقة باللغة السينمائية ينطلق من خان يونس من غزة، فألف تحية.

0: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية. Station
1: sponsor. Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
2: أيضا أعزائي المستمعين، وضمن مهرجانات السينما العالمية والعربية، اختتم يوم أمس مهرجان بريكس الدولي لأفلام الطلبة بدورته الأولى برعاية وزارة الثقافة المصرية والمدرسة العربية للسينما والتلفزيون. كل التحية والتقدير إلى الدكتورة منى صبان مديرة المدرسة العربية السينما والتلفزيون، وجهود قيمة من قبل أكاديمية الفنون، وأيضا مهرجان بريكس الدولي للأفلام لأفلام الطلبة في القاهرة. كل التوفيق وألف مبروك للجميع.

أعزائي المستمعين، استمعنا إلى صوت الفنان الراحل هاني شاكر الذي رحل قبل أيام رحمة الله عليه. هذا الفنان الذي أطربنا كثيرا وسمعنا صوته لعقود كثيرة. أيضا توفى قبل يومين الفنان عبد الرحمن أبو زهرة رحمهم الله جميعا. خسارة كبيرة أن نفقد قامات فنية في الوسط الفني تركوا بصمة في ذكرياتنا من خلال أعمالهم الفنية.

0: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال، ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فوراً واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية. Station sponsor.
1: أحياناً ننظر للأمور التي أمامنا ونفسرها من أول منظار ونسير دهراً كاملاً متخذين نفس الصورة، ومع مرور الوقت تأخذنا لحظة لنتمعن في حقيقة ما نرى، لنكتشف أن ما كنا نفسره ليست هي الحقيقة، لأننا نظرنا من بعيد ولم نمعن أكثر في تفاصيل الموضوع والحدث. وبعد أن ركزنا أكثر اتضح لنا مدى الغشاوة التي كنا نصنعها، لأننا ببساطة لم ننظر جيدا. معظم الأشياء التي نتلقاها ونتوارثها بحاجة إلى مجهر عقلي لتكبيرها واكتشافها على حقيقتها ومعرفة مدى صحتها وواقعيتها. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين على شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، ضم الغيظ والابتعاد عن الغضب من أسباب السلامة والنجاة من الخصومات، وعلاج الغضب يتكون بطريقتين. الأولى هي الوقاية، كما معروف أن الوقاية خير من العلاج، والوقاية من الغضب قبل وقوعه أن تكون باجتناب أسبابه والابتعاد عنه. ومن هذه الأسباب ينبغي لكل شخص أن يطهر نفسه منها، من التكبر، الإعجاب بالنفس، الافتخار والتيه وما شابه ذلك. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن أوصى أحد الصحابة أن لا يغضب، فإن الغضب هو أن يجتمع الشر وتفكر بطريقة غير منطقية. لذلك عليك أن تبتعد عن الغضب، وهي الوقاية، الوقاية من الغضب. ثانيا العلاج، والإنسان ربما يأخذ بالطرق الوقائية لعدم الوقوع في الغضب، لكن لبشريته قد يغلبه الغضب ولا يستطيع دفعه ورده عن نفسه. ففي هذه الحالة وجب عليه أن يبادر إلى العلاج، وهو أن يأخذ قسطا من الراحة، أن يكون هادئ، يأخذ استرخاء، أن يأخذ نفس عميق ويحبسه 3 ثواني ثم يطلقه. هذه العملية تصل بالأكسجين إلى كل خلايا الدماغ. أيضا هنا يكون الإنسان بقمة الهدوء، يسحب الغضب، يهدأ، يحاول قدر المستطاع أن يهدأ. والهدوء والابتعاد عن الغضب هو بنفسك أنت، أنت حاول أن تفهم نفسك جيدا وأن تعالج نفسك، فأنت طبيب نفسك.

هناك طريقة ثالثة، هو الصمت، السكوت. السكوت هو التخلص من النقاشات المتشعبة التي تجعل الإنسان متوتر أكثر. لذلك علينا أن نفهم أنفسنا وكيف نضع خطة في داخلنا لامتصاص أي غضب. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

أعزائي المستمعين، يعتبر التعامل السليم مع الناس من أبرز الفنون الاجتماعية التي تسعى فئة كبيرة من الأشخاص إلى اكتسابها، وخاصة الأشخاص الذين يواجهون بعض المشاكل والصعوبات في التواصل مع المحيط الذي يعيشون فيه، حيث ينتج ذلك بصورة مباشرة عن ضعف الشخصية وعدم الجراءة في التعبير عن الذات، الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على الجانب النفسي والفسيولوجي لديهم، ويضعهم في قالب من العزلة الاجتماعية. ونظرا لأهمية هذا الجانب في العيش السليم والإنساني، اليوم في هذه الحلقة نسلط هذا الضوء على أبرز الطرق التي يتم من خلالها اكتساب التعامل مع البشر. في البداية لابد من الإشارة إلى أن يقع على عاتق المدرسة أو المؤسسة التربوية والتعليمية المختلفة بالمسؤوليات الاهتمام بالجانب النفسي والتفاعلي والاجتماعي لدى الطلبة، وخاصة في المراحل التعليمية المبكرة أو المراحل الابتدائية، بصورة تضمن تفاعلهم الإيجابي مع بعضهم البعض وقيامهم بالنشاطات اللامنهجية التي تعزز تواصلهم مع الآخرين في البيئة الداخلية، التي تشمل أيضا المعلمين والمدراء، والتعامل مع البيئة الخارجية التي تضم المجتمع الخارجي الذي يحيط بهم. يجب على الفرد أيضا أن يزيد ثقافته وقدراته المعرفية والعلمية والسلوكية، وأن لا يتردد في خوض غبار التجارب الجديدة واكتساب الخبرات المختلفة، والحرص على تدريب النفس على المهارات القيادية والتواصل السليم، وذلك بالمشاركة بالدورات التدريبية التي تضم العديد من الأنشطة التنموية والتطويرية المحفزة لهذا الجانب، والحصول على التدريبات المعرفية السلوكية اللازمة التي تحل المشكلة. أيضا محاربة الاكتئاب كونه يعيق إلى حد كبير التواصل السليم مع البشر، وذلك باللجوء إلى الطرق الطبيعية المختلفة مثل ممارسة الرياضة والهوايات المفضلة وتناول الوجبات الصحية والتسوق وتناول الأدوية المضادة للمرض في حالة كانت أعراض شديدة. أيضا عدم التدخل في شؤون الغير، والحرص على تجنب تقديم النصائح في العلن كونها من الأساليب المرفوضة لدى معظم الناس. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

أترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني. والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح، وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه، بكل مغار الفتل شدت بيذبلوا.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وضعت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومترا.

النجوم. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء، ولذا فأن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات. وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس. تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره. هو مصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك، ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني، لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر، أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة بالسفينة في أمواج هذا البحر؟ إن ارتفعت السفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها، بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنثى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه. حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية. لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف، أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو. أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا كل صباح، ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي. بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه. قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن. لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه. أين هو؟ لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغار.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو فور إي بي كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحدهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو 4EB القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.